0: تسارع ضبطات قلبك وتتسع بدقتي عينيك عندما يخذلك توازنك وستبقى هنا
1: Be unconditional.